0: Vaqueira, vem de coqueira, vem faqueira, vem de coqueira, vem faqueira, vem de coqueira.
1: Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, لا لا لا لا لا
0: تبقى معدي
1: لا لا
0: سلمش علي
1: لا
0: عيني في عينيه
1: لا لا
0: وعناه في عينيه
1: لا
0: عيني في عينيه
1: لا لا
0: وعناه في عينيه ينفع كده

0: طب طب ينفع كده، طب يرضيكوا كده، طب ينفع كده، طب يرضيكوا كده.
1: لا
0: البنات
1: لا لا
0: تعمل حكايات
1: لا

0: لا
1: لا
0: لا لا لا.
2: معاكم دلوقتي أوكا وأورتيجا من 8%. أكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزة ترجع لربنا، بس في حاجة بتبقى منعاهم ويفضل يقولك أنا هبدأ من بكرة، ويجي بكرة يقولك أنا هبدأ بعده، وفي الآخر مش بيرجع ولا بيعمل أي حاجة. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسة خلى نفسك هي كمان تبقى كسلانة إنها تعمل أي حاجة خير. وفي الأغنية دي بخلاف إنك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا، يلا.

0: من الكسلان استعيذ بالله من الشيطان افضل صلي من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا.

0: لا
1: هنقول على المر
0: لا لا
1: برضو المر
0: لا
2: لا لا
0: لا لا لا.
3: معاكم دلوقتي اوكا وأورتيجا من 8%. اكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزه ترجع لربنا، بس في حاجه بتبقى منعاهم ويفضل يقول لك انا هبدا من بكره، ويجي بكره يقول لك انا هبدا بعده، وفي الاخر مش بيرجع ولا بيعمل اي حاجه. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسه خلى نفسك هي كمان تبقى كسلانه انها تعمل اي حاجه خير. وفي الاغنيه دي بخلاف انك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا. يلا قاعد لوحدك كده سرحان

0: من الكسلان استعيذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا.